الملوكون يشرن لان جسلا اكاش فاني ليني سانجيس لا بولنجيك تاين فيلم لوي اي ديجري ميستينج جوك بيكا كاساتا كومار شاني سالكاني اي لوبو سانسات امتحان فلمني لول سمكن فايس انور يان لو يانسيكن انو ملك

دكسن يشرح يستنزن جندوني سلكني لورك سنتات غشي أكاش واني لينش رنجكتين في دوتش صوت أردنتانس كرما جبتو تشادوك كاسيتا أكاش واني شرينغرني أردنانات سلطان تبصرة سنتات.